واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطي يحب السلسه وما عنده وين يزيد. والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاب ندوه غير النشطه ودشي كلش مبني على البنات والحديد.

قبرك سلبيزان سبع زمد نكس لن قبرك مقار لم تبنك سلون أقرناك ديروسان وين ديوسانك يقدار ليكي عشقا لنكسون

من الفن السك قليليس ريمية أدك صديوم وإذا كي تميزن تغضليس الدنيس روح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف يا رسن

يشويق هادي بدون هادي اسمو السوس ميكسر رحي وقرجوبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضيحد الكرموس اسر صغر في ميس نامولاش يغدير نادي الخيق

الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فأقني يكم التورا أو إذا كنت تغنين سخن مثل مخنون أم سنيت غفل الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن